وزري وزري ودي صوني لين سرق ودي تاكسي ودي لين وسرق لي زي صول لا سرق لي طال وعودي وعودي سرق لي وزري صول ولي زل لا لا لا لا وعكال يقزي سعي ولي لوزاد ولي سرق وزري صول لي لين سرق لي وزري صول